الا الله. سوف سكي مع سليل أقيم السقوف فكم فأنا تسكت الصفوف تمام الصلاة مريكي تلو رسرفت كانت صفوف تؤمن يقولون كانت صلاة الجمعة.

أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله حمد الشاكرين، حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على نبينا ولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكلنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، وغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، وارزقنا النجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا بتيسير كل عسير، فإن تيسر كل عسير عليك يسير، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة